السنة المرة تكذبة سنة الكابلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكل الخيل شكت الحك هدفيتر مايكت الحكها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحر الظهر وعصير خليل وفجر على صبح عشية